ليلي مسافر تروح تعيا ولا ولي شحال ندمو لعباد الغابين كبلك وكبلين أو يا رايح ويلي مسافر تروح تعيا ولا ولي

شحال شبد البلدان العمرين والبرد الغالي شحال ديعت وكات وشحال زيد مازال تخلي أي الرايب في بلاد